يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم مجالسنا الآمن مجالس رسول الله، وأيامنا أيام رسول الله، وليالينا ليالي رسول الله، واشرح صدورنا بحب رسول الله، واجمعنا على حبيبك المصطفى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم

0: سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
1: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.